ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: بتتم عرضه.
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوة نبحر معكم
2: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
1: 97.7

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

خونواثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخ برسقال دعنكاوا قاود بيت عليم دعنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخين قا حلق تخثتا من خرزة ثلطة شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانو مقرون خرزة كابتن نزار عجمايا.

شما عزیز دوست هایا خ فتلم شفتت فتلا خ یوما کبیرا ممر آنا الكل امر رياضي انت علانه وكل ناشد عن كاوا آيت يو عن كاوا خسيرة خا جوانقا شبيرة طاوة يوم اطلع فوز ريبير خا يوم تشبثة خا جوانقا كبيرة قريبة وكل ناشد غضروانيا كل كبيوال خشون لا كتخرا خيو من يماثا شمن انه اي جوانقا ممر ايل لبت خا آواتي جوانقا علم آلام حاسيلة ماريوس جميل البته ماریوس خام دانی تعلانت نادی اکاتی و طوب دقل کره قدم سولای انطالت کلو بآیه و نشواثه هلبت خشون ایه جو قل کاث من شویه و داشت حاکم نو خن دوسوثه هویه کبیره زحموثه ده یعنی لی بی حاکم لینو عشلا من ده ایه جو قل تدریب کمو دن انا قاود نادی اکات مقا بس خجو اود وقاود كل غضروان خجو بس سيما قختا وقاود هلبت كل من جيش قاود احترام اود هله وبخيل على شفت الاثية بايلا خا حلقتا برشتا بويا اللي محسيا ماريوس بحاكو غلي مارتسيا ومتعولي مقام تعلوالي وخانشا اراء خورواثي مني بشقلوخ هي من دي حلقة داثية بويا اللي دم حسين ماريوس دا باثن اللي حضرت عراق بريشا اوت بث باث اللي تخوتاما اديو قدومة بس قم اذي باث غل تعليات تفتلو دورة شو طلع فياوة اني بلطياطة حضيوة رقاوة غراف غلبوا الامانة بغداد طلافة خاء كهرباء غلبوا الدهوك تريخة ديانة مغلبوا الطال قرما صفر خاء زوراء مغلبوا الطال نفط خاء صفر موصل ونوروس خلصوا على متعلتو خاء خاء طلبة ميناء خاء خاء شرطة وكره غلبوا الشرطة تريخة صفر قوة جوية غلبوا النفط ميسان تريخة صفر أربل غلبوا الزاخو قاود ديربي كردستان تريخة قاود مديث الزاخو نجاف غلبوا اللي تقاسم تريخة هل بداني تريخة هل كشلو طالب درجة التيخ بثر انت علياث جولش او طلاثي مخوي والا مخوي لكل من دي مخوي وقم در ايما القبارة وايما تكويشي وش هلبت بس خمن دي ليو مخوي انو بين الشرطة واربل ايما ببازل طالب ابطال اسيا تري وايما بازل طالب خليج بخاردخ هادخ بشلا البت كمشاقل درع حضرة العراق بيه شخلابة قوة جوية او دائرة غلط سكة غلابة بدورة العراق كذا راحو قيوا مني قم بال خمششن شورتا كنترول ويديو باني اربشن خراية بشو بد تري هلبت قوة جوية بد ازل طالت تشامبيونز ليج دي اسيا وشورتا بشو بد تري ثيل بازل طالت حضرت آسيا دتري وأربل ثيل بشو بعد ثلاثة باويل شو تابوثا قاود كباروثا ديهلة خليج وأي ثلاثة شو خلابيان ثلاثة شن رجوغ دادة يهل خياهلة منت كردستان آثي قاود شو بعد ثلاثة طال داويل شو تابوثا قاود كبارد خليج كذ قام تريشن دهوكيا وأونيوش كمشاقل وهل كاسد كباروثا خليج وبيه يشاتا يهل زاخويا ومطير الدور دمخو تامشي بنهائي وكم مغلب لا قال مخيات الجزاء در قليها لد الشباب من السعودية قال شوبة دد أربا ثيل الزوراء وشوبة دد خمشة ثيوال الطلبة بس آني خنا بس قارن اطلافة آني قماية وطلافة خرائي آني تكوشلو آني خنا كله يعني لقم أثر خشبوني ايمد آثر شوبة دد أربا وقاود عراق ايمد آثر شوبة دد أربا من التيخ كذ كله من دي نفس كنت خا نفس من دي لا فبشو بخرايا قاسم يوا يهل قاسم من د أودي اللي مديث د بابل بشو خردخ بشو بقام خرايا أو جرا دخ من ميكوشلة أودي للنجف وأمانة بغداد بشو بد 8 سري الأود بنتعل ملحق ميلة
شو أود يهل كاثقة وشوب الطلافة من الدوري ممتازة العراق بنتع الخام تعلتها فاصلة من أمانة بغداد إن منه غالب بتبايش قاو دوري نجوم أي خناش بدأ أزل طال دوري ممتاز قاو العراق. شما عزيزة إديو بنتمم خدميرين تعليات حضرة العراق بتخلصي كذا الداديث ان طلافهم تعالي اثوا ديالا ودهوكي لهم تعالتا بيشا قاود ديالا حلدا صفر صفر له نفض من النوروس تعالي قاود بغداد نفض القامة خا صفر وموصل من القاسم موصل قم تعال قاود دهوك قاسم لثيلتين تعالتا يعني بيشا المغلبة طلافة صفر يعني انا هرد كويشة كويشة فلازل طال أصلا طال تعالتا أكيد أي من دي أجر آثي أصوليا أنه قرق عقوبات كبيرة آثي ليه بس أكيد أنا من خشو من اتحاد عراقي خشاق لأنه قام إنه متويل لأنه أي لك فيدا آزل لازل دكويشا فمعني لبي من دي لا يزيل مطمئ مصرف أوتي أنه فلازل بمتمم تعالياثة خن هادخ باوي ساعة 8 وبلجي إديو تريم تعالياثة باوي طلبة من تعال من الكرخ نجف من الزوراء أربل من أمانة بغداد ميرن أربل كاتب شوفة الثلاثة من سقراهيلة ونفض أمانة بغداد شوفة الثلاثة من التأخيلة بنتع الملحق غراف من نفض ميسان كهرباء من القرمة شرطة قبار شخلاب تفتلة بنتع درق الميناء وقوة جوية قبار دي شخلابة بنتع المنت زاخو هلبت قاود مرايد أواد الجول أواد جول سباق الهدافين كاث انت علانت اربل شيرزوت تيميروف اود دي من غوبيد اوزبكستاني له حلدا 38 جوله هلبت من 8 شو 30 تعليات انت على تشخر يا فاش اللي حقته ما تقول يعني لا او عفوا دا بمسوفيره من غوبيا دي لا خشوا نتعال فشو بده تري كاثم تعلان قبي سوريا وتعلان دي أهل الموصل على الدين دالي سريقولة بيتر غورغيس تعلان من قبي العراق ويهل الدهوق تشاسر قولة وخارطغ يونس حمود تعلان تكرخ راودي لمن العراق وسلي من المنتخب 8 سر قولة كينغسلي كوكو تعلان غرافلة ودي لمن نيجيريا كريستيان أتيبا من كاميروني اللي متعلت شرطة ومن كل خامنه الشواسر قوله

0: شمع عزيزة يعني ده كله مجوبية ديلو قاود محضرته طالد هلب طالد كاس الحلمة هو إمد كاس كاس الحلمة محضرته يساق كاس الحلمة إمد لي سيقة متاع طالد خاز جاني قاود هني شو تابوات آثي بني ماثد آثي وهلب تخمنوا إنه ديلو مجوبية عراقي له أول إيثن قامي اطلافهم تعليات متويلة كذا تعلت قميثة متعل درق المقبيد أندورا ويليب غالب ببلطة خاء صفر برخدم تعلانا علي يوسف وهل بدأ أي تعلت بشوالة مقمتة قاود إسبانيا بريشوثة البيت سعيد يهلدي جيرونا عراق طبعا حضرت تكاس العلمة فاول ترين تعليات خنة آيتي لأربع بيرخة بنتعل درق إسبانيا وقردخ 8 بيرخة بتعل درقو الفنزويلا اگر آثو قمت تخملو خازو منيلو دي كنشتدت عراق قاد كاس العلمة دي فرنسا والنرويج سنغال يعني خمن دي كبيرة هو لأنه بتعلق درقو الاسبانيا خمن داني مقوبي بش خيلان قاد علمي الاسبانيا وداش كثير شوق قمايا آيون تصنيف دي دا بس خشون اگر بدالت فنزويلا ايوه مرود بخونواثا قاود اتحاد عراقي تعليوه من الخاية مقوبية افريقايا لا شما عزيز بشكل وخال اتصال النقاب حاكل ابو سنان الو الو
1: مرحبا
0: ابو سنان ابو سنان
1: ابو سنان
0: يا هلا بشين وطوافة دخي دايت
1: الحمد لله دخي
0: اموروخ عود السيمة
1: الدوري
0: العراقي
1: اذا
0: قريبه مجال يعني ايه بالعكس اخني بصيخي وبي مندي مر
1: بس نروح مع الاسف ايش يعني فريق القاسم فرقه كبيره باشي هو يوا ومع الاسف كشلي ونجف فريق يعني كيقي الدوري العراقي وتوالي كبيره يعني همنا كشلي اي تري وكبن امر قات اتحاد قاتا أي جسنة التحكيم تبي دوقي لباش يعني للا تاوي أي تسيب قاو تحكيم شاتك ارتاح بس أي من كبن أمر الله وبريقة قد جوية دوري شكلها
0: كان شقلي لبطرد أرباش إنك يعني شرطة من نوخ احتلال ويداعي تنوى كان شقلي من نوخ
1: إن شاء الله شدخ آتي هالشرطة شقلالي
0: يلا من ده دك ما حضره هو شرطة خام إنه متعلانا ده أربل شقله أي متعلانا أرجنتيناية ده أربل أي باركور قمت طلعت وطلعت فيك مش قليلة
1: شقليزي
0: إيه إيه خوش تعلانا ده
1: ثمن بتاع يعني نادي أو إدارة إدارة كوية هو
0: دوس
1: هاي يعني نادي باشي عاد باشي
0: دوس
1: إدارة لكوية مخربط بيش كله مخربط
0: إيه هذا خلاه يعني خاء من داني من ديانة ود لأنه هذا بريل قاود قاسم تما بريل إنه ليلى أبو احتفاظ أودي قاود داني متعلان إثواله خيئيده كله متعلان وزله طال أجيبه أجيب مدرب ديده وزل طال غير فريق فريق كبيرة غير طبطرة وهلبت غلط شويه وقام دغ إنه كمثيلة طال وعقوب إنه ليلى أبو أودي تشد عقد خاثة فهذا ود إنه فريق كشت لا يا رحقت لا يا رحقت أربلش أزل بيورخا خشبوني
1: أي والله إنت عويت عقوبة من الاتحاد
0: ديتن كبيرة شكاوي اللي إنه بارد كبيرة متعلان لا يويلو وإنه إني اللاعبين شكم غلبي لقضية فحل يرخ حل خشون حل يرخ 8 أجر اللاوي كله أني بارد أني ما ديتن قائلو بتشي لك دي عقد خاثة لك يا أبو أدي وأكيد شب لازم ما تي لاعبين شباب بأي حالة بتقرب الكبير وضع آخري وباو
1: أكيد
0: تمام
1: سؤال يتم
0: سؤال أي طال عمر إنه إيمان ياوا دا كم خازت ولا دي تشامبيونز ليج ليا
1: يعني
0: باريس سان جيرمان وأرسنال إيه إيمان ياوا نقل خريطة أرسنال يسيق على طال نهائي كاس تشامبيونز ليج تري ألب خمسة تري ألب إشتا تري ألب وشو
1: والله يمكن تري ألب وشتا لا تشدين يعني بالضبط ايه. صراحة
0: تمام أوكي أبو سينا
1: حبيبي ممنون
0: يا هلا باي باي شما عزيز بحكاية أخوة لددية كنشتد عراق يعني متعلن من أندورا خا من داني مقوبية قاود أوروبا أبد خا ليبق يعني أندورا من الأرب البجزور تيلا خا إيبن خا أمرو خا مقوبية محيلة لكبيرة ضعيفة له يعني آين ما تسمت ومتى تدريج إنه ضعيف خنشب متوسط خردق قوي تعالي هذا خلاه وبلع يعني آية دي خلطة من كله مستوى ده تعال منه أندورا إبن أمر ولاية خدت معنويات الفريق لا يخروتا وإسبانيا تديدوك مقا إبن صندوق لجان قم جوبيا جوبي خيلان خا مفرنسا ونرويج الشرادة بس خاخو شقيل خا مجوبيا خا منتخب من أفريقيا يوم تعلم رتبة كبيرة بشتم يوم من تعلي ودرق الفنزويلا ويوم تعال تطلعها مثلا يوم تعلم من غابون غينيا أوغندا مارتس أوياوا إنه قريبة من السنغال إنه لعبة أفريقي كبيرة كفارق إنه قوة بدنية كبيرة إت وفنيات كبيرة قصة بس قوة بدنية ولياقة كبيرة إت بأفارقة فبيالبوخ ولد دي أسلوب ديدو مارتس من تعلي بشتم يعوى بس أي من دي شليس يعني دائما خنك حاكو غاخ جيبا ساناي لأنه كبيرة جاي مرتو بد خان تعالتا كبيرة جاي بقيلة بارو على طال أي مقوبي دن تعلو مني أتضراف تما خاصة نقل تعلد من مقوبية تصنيف ديدي قاود علما قاود فيفا أو بشتو منن فايقرق ايو تبارت المرضطو اثين تعلي منو وكيد من هذا اسبانيا خائيه من دي بريال فخازو هما باري اكيد وغزيلا باين تعالت اندورا دخين علي يوسف غلب العراق اندورا خاصفر واخد متعلان علي يوسف او دي متعلان دي اهل الطلبة خا قول كبيرة تشلبية و خاردق بطل أي أنت علتا بريلا يعني كم جراهام أرنولد كم صابيلو يعني تعلنت كيف بدمنطيلو مني طال كأس العالم وأني متعلن بتبيشي من المجوبي العراق طال جولشي أو المنطقة وأربا مجوبيل طلافة يعني هرأني طلافة تيقية وخشبوني هرأنولو أحمد باسل وجلال حسن وفهد طالب كميل كميل أو تعديل قول شيد أربل أنا خشون حقه هو بعيشوا الدكتور شو مدي لو الدكتور فهد طالب سبب كميل خامنة أسباب أربل يسقط الطالب شوف بعض طلافة هي قول شيء وكبيرة كبيرة خا مستوى عالية مخويلة أت إمكانيات وجوان قزوري له يعني طلافة طوب كبيرة يعني من 5 طلافة شن دفيته فمستقبل العراقي لكيد كوميل بس بي قبارو ثقرق هايوه او نحل ده لي مور حقي ما ودل انه اتخ اخويا فهد طالب اتخ مشكلة زورتك اصابة زورتك مشو قيلو كوميل امري اقر بريلو فهد طالب اثيو اصابة زيدة بتباج مرحقة كوميل باش جيج اللوكان طالب دفاع شوقل احمد يحيى ميرخاس دوسكي أكام هاشم ريبين سولاقة زيد تحسين مناف يونس وحسين علي خطط بلقا مصطفى السعدون أو شقل تعال طالب الدفاع فرانس باتروس فرانس باتروس رون تري بجي من خمركز قمت على قمت على الدفاع الدبنة وقمت على الجيل البطرة همين أيمار شير وبرت شقلاوة زيدان إقبال وكيفن يعقوب أمير العماري وزيد تحسين أنا طالت خطط بالقيلو هري أدغ منه أجنحة علي جاسم ماركو فرج أحمد قاسم أنت على أنا خاثير قمت على القاود دوري أمريكي مش إبراهيم بايش يوسف الأمين خمدي كبيرة يعني ليل دوكة يعني خمدي واضح يعني بيتر جورجيس بتعلم انت علتا شوط تريك موكشله وبشله مرحقه يعني يعني بيتر خامن داني تعلان كل مقوبي العراق لتن مخوافه انه بيتر خانشك باثق ورخة تجاني وكاود محاولة انه تهديفه او شوتية كبيرة قولي ضربات حرة ديدية كبيرة كبيرة بشتمي من خكمن تعلان دا تشيشو لو بيتر قريس ثيلب شوف هذا ثلاثة من اواد جول قاود العراق فكبيرة خشون غبن رابع لطال بيتر لباي الشمي من مقوبي العراق قاود قبار وفا شكله خط اتصال. الو الو
2: الو
0: يا هلا نهلا
2: مرحبا اخونا مزار
0: يا هلا بشينا دخي داي دا حوالك
2: بس هي مع عزيزة انا ناطرة
0: ناطرة عزيزة او دسمتا ايه ايفن موري فلاح حسن شميتا يتقاوي
2: ايه بغلاش
0: اها عافية بدامد هذا خيل قرق يد بدام بيه من قديم تعالوا بيه من قديم تعالوا فلا حسن ها اختيارات طيران أي ده بيشيل قوة جوية شو مي أوكي الطلبة يعني طلبة يعني زوراء
2: ايه
0: زوراء شبوني زوراء شبوني دوس ميرخ دوسي له تمام يا هلا بنهلا يا هلا بشينا الرجال طبعا باي باي باي باي. ف اگر اويتون خير متابع خاصة يعني طوبك دائما خير من منتخب العراق لتن خلاعب من التعلان وسط ريشة معلة وما خشود كله ريشة بأركاوة وقم تعلي عدده من داي مجموعة بس بيتر غورغيز هذا خيله يعني خانشاك باتخ الأورخة وما خشو دطي رغوة دواد القول وشوتي قويل ومركسي وكبيرة قول قدات كماثيل وقاود دي دوري العراقي من الشوتي مباري منطقة الجزاية وخاش من داي تعلان دخل ميري ضربات حرة كبيرة هو قماخة وضربات الجزاية شمال اختصاصته فكبيرة غوبنية وطال دي يعني تعلان الأخاز وخلا قاود كاس العلماء شكله خط اتصال خلنا. الو الو
3: شلونك كابتن؟
0: يا هلا بيك شلونك انت؟
3: اخبارك؟
0: والله الحمد لله بخير امورك؟
3: الحمد لله
0: على منو يا هي؟
3: وسام
0: وسام وسام اسالك فت سؤال اعتقد هو سهل
3: ان شاء
0: الله لاعبنا البطل باسل غورغيز اللي كلنا نفتخر به. بأي نادي كان يلعب؟
3: الاختيارات
0: الاختيارات نادي الطيران، نادي الرشيد، نادي الشباب.
3: نادي الشباب.
0: نادي الشباب. وإجابة صحيحة يا وسام. سؤال سهل أعتقد مو؟ كان مفروض تعرفه قبل. تابعت وسام تابعت مباراة منتخبنا أمام أندورا؟ إيه
3: نعم نادي عندنا شيخان
0: أنا. أوكي موفق ده موفق إن شاء الله. إيه شلون شلون تقيم منتخبنا؟
3: زين يعني بس يرادلهم بعد.
0: يرادلهم بعد. شلون لاعب بيتر غورغيز استبعد من التشكيلة النهائية للمنتخب؟
3: إيه.
0: مع اعتقادك ما كان يستحق إنه بيتر يكون مع المنتخب؟ كل زين تمام يا ويسام شكرا جزيلا لاتصالك حبيبي مع السلامة. تمام خلال لستة أرنولد أكيد طالت خطة قامة الهجوم ليبن شوقوخ لأيمن حسين البت أكيد أيمن حسين بطرد خا أوني وبطرد سقط العراق طالت كاس العالم بريشوتا وتعال تدرقل بوليفيا حكيه ولا نجد دائما دي يعني أيمن حسين قاعد يعني تعالت كل من يودو هذا يعني ومثيل جول وطوباثة كبيرة كم قاطلو حتى متعلان دفاع قد لك قاطلو ثو خطوبة يعني ما جول يا هو غير لا وعليه وهم مخيا كلام يعني بطرة قبل ثو خلاعب بجعله لا ومجي ريخ يا لكم شاقلا فطالت خطة قامة مهاجمين مهند علي ميمي أيمن حسين وعلي يوسف وعلي حمادي فبشلو مرحق متعلان منيوة كابتن داريو نامو مثل ماثيل عراق داء يعني خطري لاعبين كماثيل انه ضروره كم خازي ليه وقندق حتى مثل طال كاس التاليه كثيركم من جربيلو خمن دي بيش الغديره اي نامو ميل داريو نامو نو حتى قاون قاو دوري فنلندي كان تعال فنلندا بجانا كبي وماثيل المنتخب ما اديدو اون كم شاوق كم رافض لمنتخب فنلندا تخاطر منتخب العراق وخريطة دا متعل خشوط وخرده كم مرحقيلة فرشيد المارتس با وضع يعني دي انهم متعل قام من منتخب قمايا اتحق آزر خرطق انت منتخب فنلندا يعني اي لاتشد انه يعني صراحة بس اي زلة مني دي واي زلة مني دي الا مستقبلا طالد آثي انه استحقاقات خلني طالد منتخب العراق انه بايثن قامي هلبط بطولة خليج وكاس دي امم اسيا فاكبر ياخرت كان بايش قرية ايه انت على انا بس ما حكيتها اخير انه كمشاوق المنتخب فنلندا انه اثوى الامل هاي من منتخب العراق قاعد كاس العلمة وليا راح اقتش انه لا شوقي انه بدي ببري طالد دقر طالد فنلندا قرب ايه الاخرت كان ببري هاي تعلق طالد مقبب العراق قمايا انه قوانين كمري اگر بتعل طالب منتخب ناشئين وشباب ومنتخب اولمبي التخلافه وسريش تخ منتخب ايبو از منتخب خنات منتخب قمايا بس لا انه نفس من اولمبي اولمبي لكاو منتخب قمايا از دوله خرطه بس انه معني لانه منتخب مباراه وديه او متعلى يعني لا اي من دي دوسوثة هوية لا تشيد قاوه شما عزيزة دا باثوخ اللي تكبروا في تشامبيونز ليج دو أوروبا هل بد سقلوا طالدية انتعلتها يوم شفتها بشوالة مقامتها انتعلياتها أرسنال وأدية باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان قام تعلتها بجالي وتشاقل اللقب تنقل ترير جغدادة وأرسنال نقل قميثة بويا وتشعيثة تشاقل والد خشو خلابة كبيرة بريشي ومتميسي وطالد أرسنال بيشاتا دور إنجليزي كمشاقل بوطر دا رحقوثة يعني أربو سرشن وكبير وش شاقلوها للشامبيونز ليك وقريوه والديمن دي يعني كنت من دقيقة خمشة قول مثيلة أرسنال حول دقيقة خمشة وشتي خردخ مثيلة قول شويوثة قول التعادل باريس سان جيرمان محكاثة جتوا أمري وأنه ليا كبيرة أما بمك الطاية وشاقل وجزاء باريس سان جيرمان نفس الحالة قريطة وكبيرة إلا طالت أرسنال لبش لم خيثة جزاء طالو وغطى أثمان مزدلو شو دقيقة خشارك خلص لهم تعالتا التعادل خردق زلو تم خياث الجزاء وشكله خاثا حنا خازو ما بمرعلا ألو حنان دخيت
4: دخل
0: انا لا صحتك اويات
4: هات بس مسامي طالب دخل اخذ
0: راديو عكا وكتب السماء انت حنان اكتخلت ناطق هاشم حسين ناطق هاشم تعلان المنتخب عراق
4: شمين
0: ناطق هاشم
4: ناطق هاشم
0: ايه خم تعلان بوختد تعلان باسل قرقيز بي جيلي الاكم حاسي والا ايه طال إيه منادي متعلوة ناطقة هاشم قاعد عراق اختيارات اتغ نادي الطيران ادى كمري القوة الجوية يعني نادي الزوراء يعني نادي الشرطة
4: الجوية
0: يلا هون طيران اللي قيلت تدي بدخلها تمام اوكي يا حنان يلا جوابك دوسي له ناطق هاشم تعالوا طالت نادي الطيران سابقا قوة جوية حاليا نعم هذا منه باي باي فشامبيونز ليج أنا خامس سامي كبير حسكود إنه أرسنال شاقل وهذا بس قادم خياط الجزاء باريس سان جيرمان غلب النقل ترير جغدادة قاعد يقبار وثا وحرم له منا أرسنال تشاقل نقل قميثة أي نقل ترئيا وأرسنال ياسقوتا متعدد خوتاما نقل قميثة شات ترئ ألبو إشتياوا باشر كبيرة تنقل لبرشلونة ومتعالتا ومتك تأخيرا برش أرسنال كبيرة قريبة من غلابة قاوة كذا حل دقيقة خمشو شوي لتقامة خاصفر يو أرسنال وبخرضة غبان يسري دقيقة أو خشارك بشوة برشلونة إلى بتريقو الله ودوسوث أمره لا يو إنه برشلونة بشطم يو لكن بسبب إنه كارت سموقة كمشاقل متعلان أرسنال بايا متعلتا سول كامبل كابتن الفريق يوش بجانب متعل وقلب الدفاع خرضق برشلونة مثل تريغول خا برخد جوليانو بيليتي أو متعلان مقبيل برازيليا وخرضق سامويل إيتو كمشاقل برشلونة كاسة تشامبيونز ليج الحساب أرسنال بطر داي سريش نخن طيال أرسنال تعال تدخو تاما وخشونش كبير شنخن بسابر أغير خرطة كان ياسق اللي تعال تدخو تاما لأنه كبير زحميلة فلاشي دخازق شو خلاب الآث أرسنال بايا بنفس من دي مستوى مقرو قاو تشامبيونز ليج وقاو دوري قاو برايمر ليج دانجلترا يعني خط ديه بتكاوش دخطت بريل قاو ليفربول ليفربول شو خلاب تفتلة كم شاقل وعلى الدوري دانجلترا بس باي شخلافة كبيرة بزحموثة مطيلة للشوفة خمشة تتشاقل بطاقة مشاروك قاو تشامبيونز ليج وهذا غزيلش بلطلة من الدية تشامبيونز ليج بجانا دا باثو قلت برايمر ليج دانجلترا برايمر دانجلترا تمام لأنه دخل ميرن غزيلة أرطة أرسنال تمعلو يدرع الدوري راح قوته تريوس ريشن من يومات أرسن فينجر أرسنال دائما هاي وقاعد منافسة أثي وشو قد طلافة ده تري بعاثة خرايد أروى طوفرة أي شاتة خلف لي من دي وكم عليه لك مش أقل الدورة درع الدوري تنقلت التاسر قاعد تشعيثه بطرد ما دم جمع له خمشوط معنا نقطة في البطرة مانشستر سيتي بنيو شو نقطة شو بطلافة مانشستر يونايتد خو شو نقطة وضع إير مانشستر يونايتد طال شو تابوثا قاود تشامبيونز ليك بفرض ما هذا حق للا تقريبا تمانية شنة وشو بد الأربثي لأستون فيلا هل بد أستون فيلا بيش شاتا قاود كم شاقل حضرة أوروبية دور الأوروبي أستون فيلا نقل قميته قاود تشعيثه كتغلب لفرايبورغ الألمانية وإمد خشون إمناش كبيرة شمد أستون فيلا يعني كبيرة لقمة طويلة كانت يقروثة قاود طوب دقلة قاود أوروبا لا أستون فيلا تشعيثة قاود أوروبا إنه تشامبيونز ليج غليبة له فلاي مندي غريب اللي أستون فيلا يمندي وبشوفة خمسة ثيل ليفربول أنا خمسة قماية باويلو شو تابوثا قاو تشامبيونز ليج بالنسبة لإنجلترا هاي كود دولتا التا أربع مقاعد إنجلترا التا خمسة تما تصنيفه يعني كود ديا دولتا خازي ديا ديدا يهل ديدا قاو داني طلافة كبرواثة بأوروبا كبيشي مقيمة ما يلو نتائج ديدو بلطياثة ديدو كيويلو خمقعد بالزودة إما تصنيفه بشها فإنجلترا تصنيفها بالشي لمن دنخنك شقلخة بطاقة زودة شو مني لاو قاو تشحل شخلاف داثة بطرق بار من بادل لكن يخشون بصرة بعد بشهر إنجلترا بويتا مالي أنه طلافة من داني أهل طلافة قبر واطي ومؤتمر الأوروبي كمشاقل لكريستال بالاس من إنجلترا وحضر أوروبا دور أوروبي كمشاقل استون فيلا وأرسنال يسيقل متعال تدخو تامة قريبة ومن دين شقالة لكن كمغلب طالد باريس سان جيرمان فأني خمشة من إنجلترا باوي قاو تشامبيونز ليج شخرا بداثة خمندي لا يخزي لا يقدر بورن موت خام دانيه لدلت شو مقاود إنجلترا قاود أوروبا باويل شو تابوثا قاود حضرة أوروبايا من إنجلترا هر هذا ساندرلاند أو ثيلب شو بعد الشوء أني تري من إنجلترا باوي قاود حضرة أوروبايا الدوري الأوروبي وشو بعد ثمانية ثيل يهلد برايتون أو بدمشا قاود كونفرنس ليج يعني المؤتمر الأوروبي أو كمشاقل كريستال بالاس الشاتا وكريستال بالاس اوتوماتيكيا بتعزل طالت حضره اوروبايا تمام لانه بطل ديال المؤتمر الاوروبي ليش فاني اهل باوي قاوت أوروبا بالنسبة لإنجلترا خازو إنجلترا ماني كوشلة ولفرهامبتون شو بخرايا وكوشلة بيرنلي كوشلة وويستهام يونايتد أوش كوشلة متعال تخريطة توتنهام كبيرة قريوة توتنهام مرتش عيثة أو كبارة حضرة أوروبا وبشخلاب تفتلة كبيرة قريوة تتكاوشوا متعال تخريطة إلى بجانية الساند له وبايش قاود برايمر ليج إنجلترا قاود مرايد أواد كولو قاود إنجلترا كالبت إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي ومنتخب نرويجي للبد من تعال درق العراق إيرلينغ هالاند شو سري قوله بطرين تعلان قبيد إنجلترا وتعلان برينتفورد إيغور تياغو تريو سري قوله خردق تعلان قبيد نيجيريا وتعلان مانشستر سيتي لأوش أنطوان سيمينيو شو أسر قوله أولي واتكنز تعلان قبيد إنجلترا وقمت على تأستون فيلا شتا أسر قوله جواو بيدرو أو حلقة قم ترين تعلياتها من إنجلت منتخب برازيليا بس لست خريطة شو ميك بشلم بولتا مرحقة قمت على تشيلسي وات 15 قوله شمع عزيز قاود مرايد أدية خلاب قاود جولدن بوت أو الحذاء الذهبي أكيد بيش شو خلافة بت بالجولدن بوت وحذاء ذهبي بتأزل طالت متعلانة مجبيد إنجلترا ومتعلانة بايرن ميونخ هاري كين كده كله متعلانة خلنا قال كله أني نقبل رافض علما بيش جول مثيلة بيش شو خلافة ومشاقل آن جولدن بوت كبيرة حسكا ودو هاري كين إنه قام تريش خلافة زل طال بايرن ميونخ مقش إنكم قاضيل وقاود توتنهام هوت سبيرس تشي قبروثا ليلة بغالب زل طال باير ميونخ تريشن رجوغ داده بشاقل حضر ألمانيا البوندس ليغا وبلطلش مقولانا يعني هداف قاود ألمانيا تريشن رجوغ داده ومتعلانا بشطاوش قاود ألمانيا ايمن دي قندخ ويديا هلا قاود نسبة متعلان انجليزاية كيغن كيغان يعني متعلان تيق يجوس يعني شمي كاثي البالو يي تعلانا خربني رابين وأي أجيال هري وشمي قاوي تعلان ليفربول أو خلاص زلوا الطالد ديهم تعلوا الطالد هامبورغ تريشن رجوق دادة بطل تعلانا بيش طاوة يعني أحسن لاعب قاود ألمانيا أي بدا ثيله دي هاري كين تريشن رجوق دادة نفس مندي أي جاسك ما هو دلمات ما دواله كيغن كيغان دخت الميري كي بيوش حس كاودوا شاقل وال تشامبيونز ليج شو مندي لاو قاود خاي قب خالص ديا هاري كين بس اي مندي قاود دورة مخوت اما بلطلة وليلة ب طال شاقل تشامبيونز ليج داش محكياته كبيرة قوي له انه برشلونة كبيرة دم حارك طالت شاقل هاري كين ولا يروح وقت ريال مدريد شيال قاود خط ازمقة انه باير ميونخ باول ارخة طالت هاري كين طالت سبب يعني مخ ما تشين الجول وهذا بيشا بار ديا هاري كين قاود ألمانيا قاود باير ميونخ فزحمة لا أيوي المجال طالت وزي منديش كنت أوخ أوفر كبيرة بار أوبة ليبو سمخي قامة لأنه كمريلا خمدي ثن قاود كرة قدم حتى أجر لاعب أوي لعقد اكمشن من النادي ديدة أي نادي كيف الزاونك كمريلا كسر عقد باول ما قتيل شر جزائي وبتطال براحة تجون شو مندي لك أو مسؤولية الشمنو زونيلو بازل فبخازو بني ما آثي أو بفرة كاس على ما كل مدي بار إنه هاري كين إيكا بتصاب بصابية منه فأي مندي غلبت قاو تشامبيونز ليج قم شند آثي وإيمد غلابة قاو تشامبيونز ليج هاوي وخم تعلانة هاوي وكبيرة هاوي وقري وطال شاقل ولا ديه بالون ديور أو الكرة الذهبية الشتاء لا تقتمل أنه يث كاس العالم كاس العالم بيش كسندي إلا قاو التصنيف قيمة مستحقين لطالة شاقل لكاس الكرة الذهبية بشكل خط اتصال بار من أخر ألو ألو
5: ألو
0: يا هلا بشين وطوافة برعان دخي دايد يا ديار أخباره صحته
5: والله باش الحمد لله
0: هلا أخونا ديار
5: بخرنا مالك السؤال كابتن
0: موري
5: مالي دا توقع فوز شاف لك كاس العالم الشاتة والله والله شد بتجي على البرازيل
0: متدايق. إيه بالضبط. إيه أنا توقع كودن دوسوثا هويا أنا كمرن يعني إسبانيا أو فرنسا وبيعلى منافسة خشون بيعلى منافسة قوية منوش أكيد أرجنتين يعني أرجنتين من ند ميسي ما قتل إنه عمره رابع ميسي يقروثه وإبن أمره خنشش برتغال منه أنا ما أتمنى يا ول إيه يلا تمام تمام يلا داي أوكي على أخوانا بسيمة تليفون أخو الأبيار العزيزة بسيمة أخوانا ديار من السويد خمدي مبسخانة يعني أخوانا واثن من بريد عراق مخبري لن يعني ومخيته متابعة طالا ويتن اشتغل برامج خنج دائما وثقة مخابريلا يعني ايثن اخونا فريد دائما مخابيرا من هولندا ونا ديار لينا قاقميثا ايثن فائز من السويدك مقاعي مخابريلا فكبيرة هاي بسيمة يعني شمع عزيزة اتصالات ومخيانا كبيرة لثوالا بودن قرعة وخازو ماني من هاني خونواثة وخثواثة بغالة مننا قاعدية حلقة

غلبنا منها نخاثا نهلة كبيرة بريخة خاثا نهلة البت جائزة مقدمة عشان غلبنا منها نخاثا نهلة كبيرة بريخة خاثا نهلة البت جائزة مقدمة وجبة عشاء لشخصين من نادي

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

وخد عنك وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شو

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ريشانا نيتشرفان بارزاني وإزقادة فرنسايا بصايا اللي دعتت أربيل وبغداد الإيكنواثا دبنيثا قبة ديمقراطية سنادة لبعلتة برلمان كردستان لا صوت تهوى إيكنواثا العدانة هاشايا شولاما بشو تبتد أم طوي عاثا أربيل مطيوتا لخباقة قمايا دقلاها دكثاوة قردايا كركوك مسغل تترم وأربا وشوي الإيكنواثا ديلتا بمثخد يوماثا دعيدا خوش يا أبدينايا بزدق التقارة دمشنياني قو بصرة هوبا كثمانة ومية سماني قنطة مغدورايا قازم خيوثات عراقاي نتنياهو شت أسياثة دمتك أسياثة إيراناي ريمتا وشولاما بن بلتا ترامب سواد عم إيران أميني دزنام سرهوة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

الرئيس نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان تفاهمات أربيلة وبغداد وأوضاع المنطقة. الحزب الديمقراطي يدعم تفعيل برلمان كردستان، لا ينبغي أن يبقى الوضع الراهن للأبد. بمشاركة 100 دار نشر، أربيل تستعد لاحتضان أول معرض للكتاب الكردي. كركوك تسجيل 274 حالة ولادة خلال أيام العيد. السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في البصرة. هواء ملوث ومياه مسممة، خطر بيئي يهدد حياة العراقيين. نتنياهو، أسس النظام الإيراني تصدعت ونهايته السقوط. ترامب، المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.